رنمح نمنح ولي عني بأني رنح النار رنح نني مركز خنم مفون زميت وامك ودي امتي دي تنقران ساتو إلى برولي إلى زوما إلى موري سيدي ماركي لدي كوبلي لبلو درزان دان بانكالي سيدي ماركي